0: مش عارف في كيف انت بروك في جوال فيني فيني ستيت هو انا من باور ايش شايفك هاو ابي اجي كيف كاتو يا تصم
1: يو ويل لاف يو ويل كراي يو ويل فول ان لاف انتروديوسينج نوفيلاس بلاس ذا نيو ديستنيشن فور رومانس اند تيلينوفيلاس اون